amna ko xamni ci ñang koy dogli diko yobbu ca morgo ba kon amna ñuy yek amna ñu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñuy yek am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñuy yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek ben yegon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موت أدن نتوكي سينا خير دفا قاتل مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقو ما يهلكنا إلا الده دارا دنيا علاق لذل جامونا ريك كفيا غريك فاتو لولا نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر. الإمام الفقر الرازي من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لما خمنا موي وراء المرنوم من اللي وراء الدند أكده موي جيخ انت لما خمنا نفير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدر كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي بني يالا عمنا بنطي ندك إد أمر يالا تونترين وما لهم أمنوا بذلك تلين وق من علم تبن خمخم إنهم إلا يظنون سورة الجاثية أي نعرفك أب نيانت ni wax li wa satulla alayhim bundangne ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin muylu leer ma kana hujjatuhum seen lay du nek illa an qalu ludul ñune yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina en len suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug loolu lañuy wax wax ne su fekke ni dekk amna dal ñu dekkal ñu deexu loolu tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qulnal الله يلا يحييكم مولين دول مين جند دول الله يلا ممن لب ام كاتم يحييكم دول جين جند دول مولين دول مول جاخ لي ني نوكي اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون لوخ مي ني نان نيام مي ني ليك لولو يلا كوي جوخي مو بيند يوي ييب motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tedewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan wa alladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum لا كما سعمتم انكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي لي ني وما يهلكنا الا الدهر يالا مون دير الله يحييكم ثم يميتكم واو ني ني نك ديفن ني جامونو راي بركال لي لا نغيس كو دي ني بون كو اندي وون براف سانغام مو ساوي nga defal li nangam ak nangam way بركال لا yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajmi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sikki sak